0: عن بهل بملهن
1: يا يسا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا
1: تعودوا إخفاء.

0: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: تبارك الله العظيم وافتح عليك.
2: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Berkata baik insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik, siapa di dalam ni?
3: Saya Kak T dari Pulau Pinang.
2: Baik Kak T, silakan Kak T.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Siapa salah Kak T?
3: Ya, ya. Terima kasih Ustaz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
1: تجي سكالي أن نتكلم بهذا
3: سبحانك هذا بهتان عظيم.
1: يا سكالي سكالي
3: أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.
1: Yeah.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كوهدولي يا مهاموليا سري بدوك بغينا يان دي برتوان أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كوهدولي يا مهاموليا سري بدوك بغينا رجا بميسوري أغون راجا زريق صوفيح. اللهم احفظ علماءه و

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.